والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو